0: Vous écoutez Radio Ozonde sur 99.7. ستستمعون إلى راديو أوزوند على تردد 99.7.
1: أويه